هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 24 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

الخارجية، وزير الداخلية، وزير الدفاع، إلى جانب الأمين العام للرئاسة ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية والأمين العام لمجلس الأمن القومي. ويشكل جدول الأعمال الأساسي للاجتماع متابعة عملية تسليم الأسلحة وحل التنظيم الإرهابي، حيث ستجرى تقييمات شاملة لمتابعة انعكاسات العملية ميدانيا ورصدها عن كثب عبر الأجهزة الأمنية، إضافة إلى بحث إنشاء لجان فرعية متخصصة وفق احتياجات المرحلة القادمة. ويتولى المجلس متابعة الخطوات والمستجدات حتى التصفية والحل التام لتنظيم PKK KCK والتشكيلات المرتبطة به وتسليم كامل الأسلحة والذخائر الخاصة لسيطرة التنظيم. أكد رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية جيفدتي المز أن أمن الوطن الأزرق أصبح أكثر استراتيجية من أي وقت مضى، في وقت تتغير فيه التوازنات العالمية بسرعة وتتزايد فيه حالة عدم الاستقرار. جاءت تصريحات يلماز هذه خلال كلمة في حفل ختام مهرجان تكنو فيست الوطن الأزرق 2026 المقام في قيادة ترسانة جولجك، والذي تنظمه وزارة الدفاع الوطني ومؤسسة فريق التكنولوجيا التركي تي 3 بمشاركة إعلامية من هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تي آر تي. وفي بداية كلمته نقل يلماز تحيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وتحياته الخاصة إلى جميع المشاركين، معربا عن سعادته التواجد في ختام هذه الفعالية. وأوضح يلماز أنه من دواعي الفخر المشاركة في حدث يجمع بين الخبرة الممتدة لقرون للبحرية التركية التي قامت على أكتاف أبطال مثل بارباروس وبيري ريس وتشاكابي والقادة الشجعان في العديد من الإنجازات من شنقل إلى عملية السلام في قبرص، وبين التقنيات الحديثة والوطنية ورؤية مجهودات الشباب. وأشار يلمز إلى أنهم يعيشون في عالم صعب ومنطقة أصعب، قائلا: نحن نواجه نظاما يعتبر فيه القوي هو صاحب الحق، أما نحن فبالقوة التي نستمدها من حضارتنا وقيم أمتنا نقول بأننا سنكون أقوياء وسنكون على حق في آن واحد، سنقف إلى جانب العدالة وإلى جانب المظلومين. هذا وقد اختتمت فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق الذي تعد شبكة تي آر تي شركا إعلاميا فيه. وأكد مجلس أمناء مؤسسة تي 3 ورئيس مجلس إدارة تكنوفيست سالتشوك بايراكتار في كلمة خلال الحفل أنهم أنهوا بفخر واعتزاز فعالية عظيمة أخرى في جولجوك مهد القوات البحرية، حيث يلتقي الفولاذ بالماء والتكنولوجيا المتقدمة بحب الوطن. وعرب بايراكتار عن شكره لرئيس الجمهورية أردوغان الذي ينير طريقهم بإرادة تركيا مستقلة تماما ورؤية نقلة التكنولوجيا الوطنية، وهنأ خلالها بالذكرى المئوية لتأسيس ترسانة جولجوك. وشدد بايراكتار على أنهم لم يكتفوا على مدار 4 أيام في جولجوك بمنافسات المركبات البحرية المسيرة أو الصواريخ تحت الماء أو الأنظمة الذاتية التحكم فحسب، بل وضعوا مرة أخرى بصمة الاستقلال للهندسة التركية والشباب التركي على مصير الوطن الأزرق. إن كل عتبة تكنولوجيا وصفها البعض بالخيال وقالوا لا يمكنكم تنفيذها، تجاوزناها معا بإيمان وصبر وتلاحم. وأشار بايراكتار إلى أنه ما كان يوصف بالخيال أصبح واقعا بفضل الصواريخ التي تغوص تحت الماء والمركبات البحرية المسيرة التي تبرز بين الأمواج، إضافة إلى سفينة تي سي جي أنادولو والطائرة المسيرة كزل إلما وأكنجو وبايراكتار تي بي 3، معربا عن شكره لقيادة القوات البحرية ووزارة الدفاع وشركات أسالسان روكيتسان وأصفت ومتطوعي مؤسسة تي 3 وجميع الشركاء والمساهمين في هذا التنظيم. استشهد شخص وأصيب 2 آخران بجراح جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تأوي نازحين فلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ويواصل جيش الاحتلال قصفه لقطاع غزة على الرغم من اتفاق وقف اطلاق النار المبرم في 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025 ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتل أبيب بوقف الهجمات. ووفقا لمعلومات من مصادر محلية، فقد استهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال خيمة تأوي نازحين في أحد المخيمات، وأسفر الهجوم عن استشهاد شاب في 27 من عمره وإصابة شخصين آخرين بجروح، أحدهما في حالة حرجة.
هددت سلطات الاحتلال

0: الإسرائيلي بشن هجمات مكثفة وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة بدعوى سقوط طائرات ورقية أطلقت من القطاع داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عقدا اجتماعا لتقييم الأوضاع مع رئيس الأركان إيال زامير وكبار قادة جيش الاحتلال. وذكر البيان أن الاجتماع ناقش ما زعم أنه تهديد نجم عن طائرات ورقية وطائرات مسيرة وبالونات أطلقت من قطاع غزة وسقطت في المستوطنات الإسرائيلية. وهدد البيان بأنه في حال عدم توقف سقوط الطائرات الورقية في المستوطنات فإن الجيش الاحتلالي سيشن هجمات مكثفة على المناطق التي تطلق منها تلك الطائرات وسيقوم بتهجير سكانها قسرا. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ادعت يوم أمس أن طائرات ورقية يطلقها الأطفال في قطاع غزة سقطت داخل المستوطنات الإسرائيلية مما أثار حالة من القلق لدى المستوطنين في تلك المنطقة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: زعم أن إيران بدأت في إنشاء منشأة جديدة تحت الأرض مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بالقرب من مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز. وأدعت شركة سور أطلس لتحليل الصور الفضائية استنادا إلى صور التقطتها شركة فانتور الأمريكية لتصوير الأقمار الصناعية أن إيران بدأت في بدء منشأة جديدة تحت الأرض. ونشرت شركة سور أطلس ادعائها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة إكس، حيث جاء فيها تظهر صور الأقمار الصناعية منشأة جديدة تحت الأرض قيد الإنشاء بالقرب من كرج مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وقد بدأت الأعمال في حدود 21 من أيار مايو. وتسعى إيران إلى حماية أصولها الاستراتيجية في منشآت تحت الأرض لمواجهة أي هجمات جوية أو صاروخية محتملة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. انتقد مساعد وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست بشأن زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، مؤكدا أن خطابات واشنطن تنطوي على تناقضات داخلية. وأشار غريب آبادي في بيان نشره على إكس إلى تصريحات بينس التي زعم فيها القضاء على القدرات العسكرية لإيران وتدمير ما يقارب من جميع مصانعها العسكرية ودفن برنامجها النووي، حيث قال: تقولون أن القدرات العسكرية لإيران قد أزيلت وأن 100% من مصانعها العسكرية قد دمرت وأن برنامجها النووي قد دفن، ولكن إذا كان يتوجب شن أكبر هجوم مالي في التاريخ وتعبئة كافة المؤسسات والصلاحيات الأمريكية من أجل إيران نفسها، فهل هذا يعد نصرا أم اعترافا بالهزيمة المريرة؟ وأوضح غريب آبادي أن واشنطن تواصل هذه السياسة من خلال التهديد بفرض عقوبات على دول أخرى، مضيفا في تقييمه أن وهم النصر يصبح أكثر لفتا للانتباه عندما تضطرون إلى التهديد بمعاقبة دول أخرى لإثبات ذلك. وأشار غريب آبادي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تزعم منذ 48 عاما أن إيران ستزول، لافتا الانتباه إلى أن هذه الخطابات تطرح في كل مرة تحت مسميات مختلفة، وقال إن إيران تواصل الصمود والبقاء قوية بينما لا يتغير سوى أسماء المشاريع الفاشلة. أفيد أن بعض السفن التي لا تلتزم بضوابط العبور التي حددتها إيران في مضيق هرمز قد تواجه عقوبات في عبورها القادم مثل الغرامات المالية والاحتجاز أو المصادرة. وأوضحت هيئة إدارة الممر المائي للخليج العربي في إيران عبر حسابها على منصة للتواصل

مراجعة القائمة المحدثة بالسفن المخالفة قبل استئجار أي سفينة. وأضاف البيان أنه اعتبارا من الآن ستدرج أيضا في هذه القائمة السفن التي تتعاون مع السفن الواردة فيها ضمن عمليات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو الأنشطة المماثلة. صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه من المحتمل أن تجند روسيا 300 ألف جندي إضافي في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بهدف استكمال غايتها في السيطرة على المناطق الحيوية شرقي البلاد. وفي معرض تقييمه لأحدث المستجدات في الحرب، أفاد زيلينسكي بأنه يتوقع أن يحتفظ الجيش الروسي في نهاية العام بنفس القدر من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها في بداية العام، وذلك رغم الخسائر الفادحة في الأفراد. وادعى زيلينسكي أن روسيا خسرت منذ بداية العام نحو 267 ألف شخص، من بينهم 155 ألف قتيل. وزعم أيضا أنه لا يمكن التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة إلا أنها تتوافق مع تقديرات المسؤولين الغربيين. وفي معرض تقييمه لاحتمال حدوث موجة تعبئة جديدة في روسيا عقب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراء الشهر المقبل، قال زيلينسكي: نحن على يقين من تنفيذ عملية تعبئة بعد الانتخابات، نعتقد أنها لن تجرى في المدن الكبرى. أبدى الممثل الشهير مارك روفالو رد فعل غاضب تجاه وصف شركة باراماونت سكاي داينس لانتقاداتها الموجهة لعملية اندماجها مع شركة وارنر بروس ديسكفري بقيمة 111 مليار دولار بأنها خطاب معاد للسامية. ونشر روفالو معروف بدفاعه عن حقوق الفلسطينيين بيانا عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي، لفت فيه الانتباه إلى الروابط بين ديفيد إيلسون الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكاي دانس ووالده لاري إيلسون رئيس شركة التكنولوجيا أوراكل. وذكر روفالو بأن شركة أوراكل تقدم البرمجيات لجيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع وجهاز الشرطة منذ عقود. ونشر روفالو مقطع فيديو يمتدح فيه رئيس أوراكل التقنيات المقدمة لإسرائيل، مدعيا أن لاري إيلسون يستخدم هذه الشركة لتمويل صفقة استحواذ ابنه على شركة وارنر بروس. وحذر روفالو من إمكانية دمج مثل هذه التقنيات في واحدة من أكبر التكتلات الإعلامية في العالم، مشيرا إلى أن هذا الاندماج سيكون كارثيا على قطاع الترفيه بسبب فقدان الوظائف وتراجع المنافسة، وداعيا متابعيه إلى التصدي لهذه الصفقة. في المقابل ادعت شركة باراماونت سكاي داينس في بيان لها أن استخدام مصطلحات مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري واللجوء إلى خطاب معاد للسامية خلال نزاع تجاري هو أمر غير مقبول. عادت ظاهرة ارتفاع درجات حرارة سطح البحر في المحيط الهادئ والتي تحدث اضطرابا في نماذج الطقس العالمية بقوة في وقت تعاني فيه مناطق عديدة من الكوكب بالفعل من ارتفاع المفرط في درجات الحرارة. وسجل شهر تموز يوليو الماضي في شمال أمريكا وأوروبا كأكثر شهر تموز يوليو حرارة على الإطلاق، حيث تسببت موجات الحر المتتالية في وفاة الآلاف وتجفيف الأنهار وإحراق الغابات. ورغم أن هذا الصيف القاهر تزامن مع وصول ظاهرة إل نينيو، إلا أن علماء المناخ يؤكدون أنه لا يمكن ربط الأحداث الجوية المتطرفة والمدمرة مباشرة بهذه الظاهرة. مع ذلك يلفت الخبراء الانتباه إلى أننا قد نكون في بداية مرحلة كيفية تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة الناتجة أصلا عن تغير مناخي ناجم عن الوقود الأحفوري بفعل هذه الظاهرة الطبيعية. وأكد عالم المناخ جوش ويلس من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا أن تأثيرات النينيو ستكون كبيرة وعلى نطاق واسع جدا، قائلا: كونوا مستعدين لأن هذه العملية ستكون صعبة للغاية. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الأفاضل، نترككم مع أغنية للمغني الراحل باريش مانشو.

نبع الحياة، حضارة المياه، الأوقاف الخضراء وحق الأشجار. في كل شبر من هذه الأرض هناك كلمة همست للحجر: اجعل الماء عزيزا واعتبر الشجر أخا. إن حضارة الوقف قد نحتت كتلة رخامية صماء بالرحمة فبثت فيها الحياة، ونقلت المياه السائبة من أعالي الجبال إلى المدن من مسافات تبعد كيلومترات لتجعل الحياة حقا للجميع. الحجر في هذه الحضارة ليس مجرد مادة للبناء، بل هو أنبوب شفقة يتدفق الماء من خلاله. أما الماء فليس مجرد سائل يروي الظمأ، بل هو تأمين على الحياة ينبثق من أحشاء الحجر. واليوم نتحدث عن كيفية وقف المياه، وكيف يمنح الحجر حياة للحياة، وكيف حمي حق الأشجار في القانون. أهلا بكم في هذه السيمفونية المذهلة للحجر والماء والخضار. كان الأقدمون يرون في جلب الماء إهداء للحياة، ووقف المياه كان يعني إيصال قطرة واحدة تسيل من قلب الجبل إلى الساحات العامة عبر دهاليز ضخمة تحت الأرض وقنوات مصنوعة من الطين المحروق. وعندما شيد المعمار سينان قنوات كركتشيشما المائية لإرواء ضمي إسطنبول، لم يكن يبدع معجزة هندسية فحسب، بل كان يضع الماء تحت حماية قانون الوقف. وفي الوقفيات كانت كل قطرة ماء توزع على البيوت والمساجد والأسبلة بمقاييس دقيقة تسمى ماسورة. وكان الحجر هو الحارس الأكثر وفاء لحماية هذا التدفق، وأن الآيات القرآنية وفنون الخط العربي التي نقشت فوق السبل الرخامية لم تكن في الحقيقة إلا أختاما تدل على الاحترام العميق لقدسية الماء. وصوت ارتطام الماء بحوض السبيل كان نغمة يضفيها الحجر على الحياة. وفي بعض الوقفيات كان يشترط لف قنوات الحجرية بالأقمشة الصوفية حتى لا يتجمد الماء شتاء، كما كانت تخصص رواتب لمقتفي أثر المياه، وهم الموظفون المسؤولون في الدولة العثمانية عن صيانة وإصلاح وحماية القنوات المائية التي تلبي حاجة المدن من الماء لضمان عدم انقطاع المياه ولو للحظة واحدة. الحجر حين ينحت بالرحمة يصبح سبيلاً أو نافورة أو شادرواناً، لكنه في نهاية المطاف يصبح نفساً لروح صامتة. وحيثما حط هذا الماء رحاله كانت الأرض تتحول إلى روضة من رياض الجنة. إن المفاهيم التي نسميها اليوم الاستدامة أو التوازن البيئي ما هي إلا بمثابة اعتذار يقدمه العالم الحديث بعد مرحلة التصنيع. بينما كانت الطبيعة في هذه الأرض ملاذاً مقدساً نتقبله كأمانة وليست مجرد أرض نطو عليها ونمضي، لقد وضعت حضارة الوقف غصن الشجر الواحد تحت درع القانون الراسخ منذ القرن 15، وسجلت الغابة كقطعة من الوطن والضمير لا كملكية تجارية. والآن نستمع إلى قصة الروح العميقة لكيفية تبرعم الأوقاف الخضراء في يومنا هذا، تلك الأوقاف التي وهبت ثمار أشجارها لعابري السبيل وحاسبت بوقفياتها من تسبب في جفاف شتلة وحمت الطبيعة بعشق العبادة. لم تكن المساحات الخضراء في العهد العثماني فراغات تركت عفوياً، بل كانت جزر سلام جرى استملاكها للمنفعة العامة عن طريق الوقف. إن الإرادة التأسيسية لهذه الحضارة قد ساوت بين حماية الطبيعة وبقاء الدولة، والموقف الحمائي للسلطان محمد الفاتح والذي انعكس في وقفياته كان في الحقيقة إعلاناً لحق الشجرة في الحياة من أعلى المستويات. وتعتبر أوقاف غرس الأشجار وحمايتها التي أدهشت العالم من أكثر المؤسسات أصالة في تلك الحقبة. على سبيل المثال، في الوقفيات الواردة في السجلات الشرعية، وهي الدفاتر التي كانت تحفظ فيها الوثائق في ذلك الوقت، في مانيسا وبورصة وإسطنبول شرط نصاً غرس عدد معين من الشتلات كل عام على الجبال القاحلة المحيطة بالمدينة. ولم تكن هذه الأوقاف تكتفي بغرس

0: شاشة الهاتف حسب، بل كانت تعين حراسا خصوصيين للأشجار يطلق عليهم اسم شجر دار. كان هؤلاء الموظفون مسؤولين عن تقليم الأشجار وسقيها، والأهم من ذلك زراعة شجرة جديدة على الفور بدلا من أي شجرة تجف. وعندما كانت تجف شجرة ما، لم يكن ذلك يعتبر مجرد خسارة لنبتة، بل خرقا لقانون الوقف. فالشجرة في هذا النظام لم تكن مادة خام تقطع لتحول إلى أخشاب، بل كانت تعتبر فردا حيا من أفراد الوقف. أما التجلي الأكثر رقة للأوقاف الخضراء فهو أوقاف الثمار، فآلاف أشجار الفاكهة التي غرست على طرق القوافل وفي المناطق التي يدرك فيها التعب والإنهاك المسافرين قد وقفت ليشبع منها كل ابن آدم يمر من هناك. وذلك التقليد الذي بلغ ذروته في عهد السلطان سليمان القانوني والسلطان حرم تهب الملكية لله وتجعل الثمر رصيدا للشعب والناس. إن هذه المادة الواردة في الوقفيات هي دستور اللياقة والنبل لهذه الحضارة، لكل عابر سبيل أن يأكل من ثمار هذه الأشجار، شريطة أن يحرص على ألا يكسر غصنا ولا يسبب وجعا للشجرة وألا يحمل منها معه ليخزنها. وهل الأمر مقتصر على البشر؟ لا، ففي وقفية السلطانة بزم علام أمر بترك جزء من الثمار على أغصانها في البساتين حتى تجد الطيور في السماء، تلك الكائنات الصامتة التي رزقها على الله، نصيبا من هذا الرزق. وهذه الرؤية لا تنظر إلى الطبيعة من زاوية متمحورة حول الإنسان فحسب، بل تراها كدائرة رحمة تشمل النظام البيئي بأكمله. بل إن بعض الأوقاف قد اشترطت زراعة زهور طيبة الرائحة في المقابر والمساحات العامة في كل ربيع لتقف جمالية المدينة لصالح الصحة النفسية للشعب. حسناً، أين يعيش روح الوقف الأخضر القديم هذا اليوم؟ إن من يحمل راية هذا الميراث اليوم هي مؤسسة تما لحماية البيئة. إن تما في الحقيقة هي الانعكاس المدني في العالم الحديث لتلك الإرادة الحمائية التي بدأها السلطان محمد الفاتح، وتلك المعركة الكبرى التي تخاض ضد التصحر وإنجراف التربة، هي في جوهرها قضية للدفاع عن شرف الأرض. إن الأوقاف الخضراء الحديثة اليوم لا تكتفي بغرس الأشجار فحسب، بل تدافع عن حق الطبيعة تماماً كالأوقاف القديمة، وتشكل درعاً قانونياً واجتماعياً لتبقى الغابات بمثابة أوقاف عامة. إن غرس شتل اليوم تماماً كما كان قبل قرون هو وقف للمستقبل. إن روح الوقف لم تترك الطبيعة بلا معيل حتى في أشد الظروف الشتاء قسوة، فقد حددت أوقاف الغابات في المناطق التي يمتاز شتاؤها بالصعوبة والشدة مثل بورصة وأردروم تعليق اللحوم والأحشاء على أغصان الأشجار وترك الأعلاف في أعماق الغابات التي تغطيها الثلوج للحيوانات البرية التي تعجز عن العثور على طعامها، واعتبرت ذلك واجبا عاما. لقد نقل قانون الوقف العثماني الشجرة إلى وضع الملك العقاري غير المنقول لينقذها من القطع الكيفي والعبثي، وأصبح إلحاق الضرر بشجرة الوقف جريمة خطيرة تقارب في درجتها إلحاق الضرر بأموال الوقف المقدسة كالمساجد. وبفضل هذا اكتست المدن في الأناضول هوية المدن الحدائقية المذهلة، حيث تبدو من الخارج وكأن البيوت غير مرئية والمباني تختبو في أحضان الأشجار، تماما كما ورد في مذكرات الرحالة الغربيين، لأن غرس الأشجار في هذه الحضارة هو صدقة جارية، أي بقاء كتاب الحسنات مفتوحا حتى بعد وفاة الشخص الذي يزرع الشجرة، مع كل مسافر يستظل بذلك الظل وكل طائر يأكل من تلك الثمرة. بينما نبحث اليوم عن ظل نتنفس فيه وسط كتل الخرسانة والإسمنت، فإننا في الحقيقة نبحث عن الملجأ الأخضر لروح الوقف القديم. إن ذلك الميراث العظيم الذي اعتبر شجرة أخا ورأى في الغابة أمانة مقدسة وعجان التربة بالرحمة لا يزال ينتظرنا في صبر شتلة، وأن هذا الجسر الممتد من الشجر داريين في الماضي إلى متطوعي الطبيعة في الحاضر هو الأمل الوحيد لإعادة الخضار إلى العالم. تذكروا دائما أن حماية غصن واحد هي حماية لجذور حضارة بأكملها. الوقف هو الحامي الأبدي والقانوني للخضار. لا توقف في رحلة الرحمة. في حلقتنا القادمة سنلقي نظرة على فخامة الرحمة سباق الأوقاف بين السلاطين والسلطانات لنلتقي عند الصورة الأكثر تجسيدا للرحمة. ابقوا في أثر الطبيعة والضمير. يد تمتد حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم. تحدثنا في الحلقة السابقة من برنامجنا عن قصة موستار الرائعة وتاريخها وثرائها الثقافي، وسنواصل في هذه الحلقة الثامنة استكشاف القصور والمساجد والبازارات والمباني التاريخية والتي يحمل كل منها قصة مختلفة. إذا كنتم مستعدين، سأخبركم الآن عن مبنى مميز للغاية، إنه مسجد طبقانه. بني هذا المسجد في القرن السابع عشر على الجانب الغربي من جسر موستار، وقد بني لعمال المدابغ في تلك الفترة. ولكن هل تعرفون ما هو المثير للاهتمام حقا؟ يمر فرع من مجرى نهر رادوبوليا تحت هذا المسجد، والذي يجذب الانتباه بمئذنته التي يبلغ ارتفاعها 20 متر. نعم، لم تسمعوا خطأ، إنه أحد الهياكل المعمارية النادرة التي يتدفق الماء من تحتها. على الرغم من أن المسجد مغلق للعبادة الجماعية اليوم، إلا أنه لا يزال مفتوحا للعبادة الفردية. يقع حمام الطبقخانه في الجهة المقابلة مباشرة. بني هذا المبنى في النصف الثاني من القرن السادس عشر، ولا يستخدم هذا المبنى كحمام اليوم، ولكنه يستخدم كمساحة للعرض. أما مسجد نصوح آغا الذي نصادفه في شارع المارشال تيتو فله قصة مختلفة. تم بناؤه في عام 1564 على يد نصوح آغا، وهو في الأصل من لوبوشكي. لم يكسب نصوح آغا المدينة بهذا المسجد فحسب، بل أيضا العديد من الأعمال الأخرى مثل المدارس والمتاجر والمطاحن. فتوجد مقبرة للشهداء على الواجهة الشمالية للمسجد. عند خروجكم من الشارع ذي السلالم المجاور لمسجد نصوح آغا تصادفون برج الساعة الشهير في المدينة. بني البرج على يد السيدة فاطمة وهي فاعلة خير في أوائل القرن السابع عشر، وتلقى البرج هدية مثيرة للاهتمام في عام 1838، إذ أهدى متصرف الهرسك ريزان بيغوفيتش علي باشا جرسا يزن 250 كيلوغرام كان قد صنعه في مدينة زادار إلى البرج. وستشاهدون مقابل البرج مباشرة مبنى مثير للاهتمام أيضا، كان في السابق منزل جمال بياديتش رئيس وزراء يوغوسلافيا السابق، وهو الآن بمثابة متحف للهرسك، ويوجد بداخله قطع أثرية إثنوغرافية رائعة تعكس الثراء الثقافي للمنطقة. الآن سأخذكم إلى أحد أكثر القصور إثارة للإعجاب في موستار، قصر موسلي بيغوفيتش. هذا البناء الرائع الذي بناه أفراد عائلة موسلي بيغوفيتش العريقة الذين هاجروا من الهرسك نوفي إلى موستار في أواخر القرن السابع عشر، ويدار اليوم كمتحف وفندق صغير من قبل أحفادهم من الجيل التاسع. حديقة القصر التي ستجدوها على المنحدر الذي يلي الشارع الجانبي لمسجد كاراغوزبيك هي ركن من أركان الجنة المليئة بالنخيل والورود وأنواع النباتات التي لا حصر لها. أما فناء القصر المزين بأحجار النهر المأخوذة من نيريتفا والمصنوعات التركية والعربية والفارسية والمطبوعات والأثواب التي تعود إلى العصر العثماني والسجاد والمصابيح والأعمال النحاسية، فهي من المعالم الأخرى التي تستحق المشاهدة. يمكنكم زيارة القصر الذي يفتح أبوابه من نيسان أبريل إلى تشرين الثاني نوفمبر بصحبة مرشدين محترفين. على الضفة الشرقية من نيريتفا يرحب بنا قصر بيشتشيفيتشا الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، وهو عبارة عن منزل عثماني كامل بديوانه الكبير ومطبخه وواجهته، وبالطبع قصر كايتاز أيضا. فقد تم بناء هذا الكنز المخفي في أواخر القرن السادس عشر،

ويبدو الكنز المخفي وكأنه منزل أناضولي نموذجي بهيكله المعماري وفنائه. يجب عليكم بالتأكيد رؤية هذا الجمال الذي يقع على الجانب الشرقي من جسر لوكا جنوب جسر موستار. وأخيرا قلب موستار، سوق النحاسين أو المعروف محليا باسم كوجون دو زيلوك. هذا الشارع الذي كان في السابق موطنا لعمال الجلود والخياطين هو في الواقع سوق للصاغة. يمكنكم العثور على الفناجين المصنوعة يدويا وأواني القهوة والعديد من الهدايا التذكارية الأخرى في هذا البازار العثماني التقليدي الذي سمي بهذا الاسم لكثرة صانعي النحاس في تلك المنطقة. بعد كل هذه الاكتشافات يعد الاسترخاء على ضفاف نهر نيريتفا واستنشاق أجواء المدينة من أجمل التجارب. تقدم لنا موستار واحدة من أجمل موروثات الإمبراطورية العثمانية في البلقان، حيث يرتفع صوت الأذان من المنازل الحجرية والساحات أثناء السير في الشوارع الضيقة. يمكنكم تنفس التاريخ في كل زاوية وتعيش آثار الماضي في كل مبنى. أثناء زيارتكم لهذا المتحف المفتوح في الهواء الطلق ستشهدون على الثراء الثقافي القادم من قرون ماضية. بينما تحمل موستار آثار الماضي، تستمر موستار في النهوض كرمز للسلام والبعث من جديد. إن الجو الرائع والنسيج التاريخي للمدينة لا يجعلها وجهة سياحية فحسب، بل يجعلها أيضا مكانا ذا روح. هذه المدينة التي تثير دائما الشعور بضرورة العودة إليها مرة أخرى في أذهان أولئك الذين يزورونها مرة واحدة، لا تزال طريقا لا غنى عنه لمحبي الثقافة والتاريخ. بالإضافة إلى كل هذه المباني الفريدة من نوعها، فقد نشأ في موستار العديد من الشخصيات الهامة خلال الفترة العثمانية، ومنهم الشاعر البوسني درويش باشا الذي كان والي البوسنة ما بين عام 1599 وعام 1903، والبوسني علي دادة أحد شيوخ الحلفيتية، وأيوب زادة مصطفى مفتي موستار، ومصطفى صدقي كرابيج الذي أصبح مفتيا في سن 25، وقد قام ابن قرابيج علي رضا بأول ترجمة بوسنية للقرآن. أعزائي، في الحلقة القادمة سنذهب إلى تكية البراندار بلاغي التي تقع حول بلاغي المعروفة محليا باسم بلاغاي على بعد 20 دقيقة بالسيارة من موستار، وأيضا إلى قرية بوتشيتال وهي قرية تركية تاريخية تبعد مسافة نصف ساعة. فإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نقدم لكم تحياتنا وتحيات فريق البث بأحر التحيات، وهنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 24 من أغسطس عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر قنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، من ثم اختيار trtvotworld من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في الذكرى العاشرة لعملية درع الفرات أنهم أظهروا للعالم أجمع قوة الجيش التركي البطل، وأعلنوا للصديق والعدو أنهم لن يتسامحوا مع الإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في منطقتنا. جاء ذلك في رسالة نشرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى السنوية لعملية درع الفرات. وجاء في رسالة أردوغان ما يلي: في الذكرى السنوية لعملية درع الفرات التي أظهرنا فيها للعالم أجمع قوة جيشنا البطل، وأعلنا للصديق والعدو أننا لن نتسامح مع الإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في منطقتنا. أستذكر ببالغ الرحمة شهدائنا الأعزاء وبكل الامتنان لمحاربينا القدامى الأبطال. نشر رئيس

سائرة الاتصال برهان الدين دوران رسالة تهنئة بمناسبة ليلة المولد النبوي الشريف، قال فيها: نعيش طمأنينة وحماس الوصول إلى ليلة المولد النبوي الشريف التي نحيي فيها ذكرى مولد نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وهنأ رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران العالم الإسلامي أجمع بمناسبة المولد النبوي. وجاء في رسالته التي نشرها عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي ما يلي: نعيش طمأنينة وحماس الوصول إلى ليلة المولد النبوي الشريف التي نحيي فيها ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستحضر في قلوبنا من جديد الأخلاق الفاضلة لنبينا الحبيب ورحمته وحياته النموذجية التي كانت هدى للإنسانية. أسأل الله العلي القدير أن تتجلى هذه الليلة المباركة بالخير واليمن على شعبنا العزيز والعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء، وأن تزيد قلوبنا طمأنينة وبيوتنا بركة وإخوتنا قوة. مبارك علينا مولد النبوي الشريف. أفيد أن إسرائيل التي ترتكب الإبادة الجماعية قد انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 4379 مرة خلال 315 يوما منذ بدء سريان الاتفاق. وقد أصدر المكتب الإعلاني الحكومي في غزة تقريرا يفصل الانتهاكات التي ارتكبها إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025. ووفقا للتقرير انتهكت إسرائيل الاتفاق 4379 مرة على مدار تلك الفترة، حيث أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد 1286 فلسطينيا وإصابة 4257 آخرين، فضلا عن اعتقال 180 شخصا في غزة، حيث لا يزال أكثر من 8000 شخص عالقين تحت الأنقاض جراء الهجمات الإسرائيلية. تم انتشال جثامين 813 شخصا من بين الحطام. كما استعرض التقرير بيانات تتعلق بالمساعدات الإنسانية المقرر دخولها إلى قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ووفقا لهذه الأرقام لم يصل إلى القطاع سوى 66607 شاحنات مساعدة من أصل 189000 شاحنة كان من المتوقع دخولها بحلول اليوم 315 من سريان الاتفاق، وهو ما يمثل 35% فقط من عمليات تسليم المساعدات المخطط لها. وأعلن نيكولاي ملادينوف الممثل السامي للجنة السلام الخاصة بغزة أن حركة حماس وافقت على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لجنة السلام توصلت إلى اتفاق مع حماس وفصائل مسلحة أخرى في غزة بشأن إلقاء السلاح. وأكدت حماس بالاشتراك مع فصائل فلسطينية أخرى نظرتها الإيجابية لعملية التفاوض والمقترحات التي قدمها الوسطاء لإنجاز المرحلة الثانية، مشددة على أن وقف إطلاق النار

الدول التي تخصص قواعدها وإمكانياتها للولايات المتحدة وإسرائيل تساهم في أعمال عدوانية غير قانونية. وأوضح بقاي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن دعم بلغاريا للهجمات الأمريكية والإسرائيلية يخالف القانون الدولي، مؤكدا أن طهران لن تتساهل في الدفاع عن وجودها وسلامة أراضيها. ووصف بقاي الضغوط الاقتصادية والحصار البحري الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي سارق، محذرا الدول الداعمة لهذه السياسات من عواقب وخيمة. وفي سياق متصل، نفى المتحدث الإيراني المزاعم الأمريكية بشأن عبور ملايين براميل النفط عبر مضيق هرمز، وصفا إياها بالحرب النفسية، وأرجع حالة عدم الاستقرار في المنطقة إلى السياسات الأمريكية الإسرائيلية منذ شباط فبراير 2026. كما كشف عن مباحثات مرتقبة مع وفد سلطنة عمان حول أمن المضيق والممرات البحرية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسيت بشأن زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، مؤكدا أن خطابات واشنطن تنطوي على تناقضات داخلية. وأشار غريب أبادي في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس إلى تصريحات بيسنت التي زعم فيها القضاء على القدرات العسكرية لإيران وتدمير ما يقرب من جميع مصانعها العسكرية ودفن برنامجها النووي، حيث قال: تقولون أن القدرات العسكرية لإيران قد أزيلت وأن 100% من مصانعها العسكرية قد دمرت وأن برنامجها النووي قد دفن، لكن إذا كان يتوجب شن أكبر هجوم مالي في التاريخ وتعبئة كافة المؤسسات والصلاحيات الأمريكية من أجل إيران نفسها، فهل هذا يعد نصرا أم اعترافا بالهزيمة المريرة؟ وأوضح غريب أبادي أن واشنطن تواصل هذه السياسة من خلال التهديد بفرض عقوبات على دول أخرى، مضيفا في تقييمه أن وهم النصر يصبح أكثر لفتا للانتباه عندما تضطرون إلى التهديد بمعاقبة دول أخرى لإثبات ذلك. زعم أن إيران بدأت في إنتاج منشأة جديدة تحت الأرض مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بالقرب من مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز. وادعت شركة سور أطلس لتحليل الصور الفضائية استنادا إلى صور انتقتها شركة فانتور الأمريكية لتصوير الأقمار الصناعية أن إيران بدأت في بناء منشأة جديدة تحت الأرض. ونشرت الشركة ادعاءاتها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي، حيث جاء فيها تظهر صور الأقمار الصناعية منشأة جديدة تحت الأرض قيد الإنشاء بالقرب من مدينة كرج الإيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وقد بدأت الأعمال في حدود 21 من أيار مايو. وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل بقيمة 6.1 مليار يورو لأوكرانيا من أجل شراء أنظمة دفاع جوي وصواريخ وذخائر ورادارات. وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانا خطيا بشأن صفقات المشتريات الدفاعية المعتمدة، وذلك بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا. وأكد البيان الموافقة على خطة أوكرانيا الجديدة للمشتريات الدفاعية بقيمة 6.1 مليار يورو، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستستخدم لشراء أنظمة دفاع جوي وصاروخي وصواريخ وذخائر ورادارات. وأفيد أن هذا التمويل سيغطى من خلال قرض دعم أوكرانيا الذي ينص على تقديم 90 مليار يورو لأوكرانيا خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2026 و2027. كما أشار البيان إلى أن الخطة الجديدة تأتي بالإضافة إلى صفقات مشتريات دفاعية سابقة بقيمة 16 مليار يورو، منوها بأن 8.35 منها قد قدمت بالفعل لأوكرانيا. وفي تصريحاتها حول هذا الموضوع أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن دعم أوروبا لأوكرانيا ثابت وملموس. أبدى الممثل الأمريكي مارك روفالو رد فعل غاضب تجاه وصف شركة باراماونت سكاي داينز لانتقاداته الموجهة لعملية اندماجها مع شركة وارنر بروس ديسكفري بقيمة 111 مليار دولار بأنها خطاب معاد للسامية. ونشر روفالو المعروف بدفاعه عن حقوق الفلسطينيين بيانا عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي لفت فيها الانتباه للروابط بين

ديفيد إليسون الرئيس التنفيذي لشركة بارامونت سكاي دانس، ووالده لاري إليسون رئيس شركة التكنولوجيا أوراكل. وذكر روفالو بأن شركة أوراكل تقدم البرمجيات لجيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع وجهاز الشرطة منذ عقود. ونشر روفالو مقطع فيديو يمتدح فيه رئيس أوراكل التقنيات المقدمة لإسرائيل، مدعيا أن لاري إيدلسون يستخدم هذه الشركة لتمويل صفقة استحواذ ابنه على شركة وارنر بروس. وحذر روفالو من إمكانية دمج هذه التقنيات في واحدة من أكبر التكتلات الإعلامية في العالم، مشيرا إلى أن هذا الاندماج سيكون كارثيا على قطاع الترفيه بسبب فقدان الوظائف وتراجع المنافسة، وداعيا متابعيه إلى التصدي لهذه الصفقة. في المقابل ادعت شركة بارامونت سكاي دانس في بيان لها أن استخدام مصطلحات مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري واللجوء إلى خطاب معاد للسامية خلال نزاع تجاري هو أمر غير مقبول. وردا على هذه الاتهامات، شدد روفالو على أن انتقاد أفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي أو عقود التكنولوجيا العسكرية أو التنفيذيين الذين يقدموها لا يعني بأي حال من الأحوال انتقاد اليهود، موضحا أن آراءه تنبع من قناعته السياسية الخاصة، ومؤكدا أنه لا يمكن تفسير هذا الوضع على أنه معاداة لليهودية. مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وإلى اللقاء.

0: من يد إلى قلب.
1: نبع الحياة، حضارة المياه، الأوقاف الخضراء وحق الأشجار. في كل شبر من هذه الأرض هناك كلمة همست للحجر: اجعل الماء عزيزا واعتبر الشجر أخا. إن حضارة الوقف قد نحتت كتلة رخامية صماء بالرحمة فبثت فيها الحياة، ونقلت المياه السائبة من أعالي الجبال إلى المدن من مسافات تبعد كيلومترات لتجعل الحياة حقا للجميع. الحجر في هذه الحضارة ليس مجرد مادة للبناء، بل هو أنبوب شفقة يتدفق الماء من خلاله. أما الماء فليس مجرد سائل يروي الظمأ، بل هو تأمين على الحياة ينبثق من أحشاء الحجر. واليوم نتحدث عن كيفية وقف المياه، وكيف يمنح الحجر حياة للحياة، وكيف حمي حق الأشجار في القانون. أهلا بكم في هذه السيمفونية المذهلة للحجر والماء والخضار. كان الأقدمون يرون في جلب الماء إهداء للحياة، ووقف المياه كان يعني إيصال قطرة واحدة تسيل من قلب الجبل إلى الساحات العامة عبر دهاليز ضخمة تحت الأرض وقنوات مصنوعة من الطين المحروق. وعندما شيد المعمار سينان قنوات كركتشيشما المائية لإرواء ضمي إسطنبول، لم يكن يبدع معجزة هندسية فحسب، بل كان يضع الماء تحت حماية قانون الوقف. وفي الوقفيات كانت كل قطرة ماء توزع على البيوت والمساجد والأسبلة بمقاييس دقيقة تسمى ماسورة. وكان الحجر هو الحارس الأكثر وفاء لحماية هذا التدفق، وأن الآيات القرآنية وفنون الخط العربي التي نقشت فوق السبل الرخامية لم تكن في الحقيقة إلا أختاما تدل على الاحترام العميق لقدسية الماء. وصوت ارتطام الماء بحوض السبيل كان نغمة يضفيها الحجر على الحياة. وفي بعض الوقفيات كان يشترط لف قنوات الحجرية بالأقمشة الصوفية حتى لا يتجمد الماء شتاء، كما كانت تخصص رواتب لمقتفي أثر المياه وهم الموظفون المسؤولون في الدولة العثمانية عن صيانة وإصلاح وحماية القنوات المائية التي تلبي حاجة المدن من الماء لضمان عدم انقطاع المياه ولو للحظة واحدة. الحجر حين ينحت بالرحمة يصبح سبيلا أو نافورة أو شادروانا، لكنه في نهاية المطاف يصبح نفسا لروح صامتة. وحيثما حط هذا الماء رحاله كانت الأرض تتحول إلى روضة من رياض الجنة. إن المفاهيم التي نسميها اليوم الاستدامة أو التوازن البيئي ما هي إلا بمثابة اعتذار يقدمه العالم الحديث بعد مرحلة التصنيع. بينما كانت الطبيعة في هذه الأرض ملاذاً مقدساً نتقبله كأمانة وليست مجرد أرض نطو عليها ونمضي، لقد وضعت حضارة الوقف غصن الشجر الواحد تحت درع القانون الراسخ منذ القرن 15، وسجلت الغابة كقطعة من الوطن والضمير لا كملكية تجارية. والآن نستمع إلى قصة الروح العميقة لكيفية تبرعم الأوقاف الخضراء في يومنا هذا، تلك الأوقاف التي وهبت ثمار أشجارها لعابري السبيل وحسبت بوقفياتها من تسبب في جفاف شتلة وحمت الطبيعة بعشق العبادة. لم تكن المساحات الخضراء في العهد العثماني فراغات تركت عفويا، بل كانت جزر سلام جرى استملاكها للمنفعة العامة عن طريق الوقف. إن الإرادة التأسيسية لهذه الحضارة قد ساوت بين حماية الطبيعة وبقاء الدولة، والموقف الحمائي للسلطان محمد الفاتح والذي انعكس في وقفياته كان في الحقيقة إعلانا لحق الشجرة في الحياة من أعلى المستويات. وتعتبر أوقاف غرس الأشجار وحمايتها التي أدهشت العالم من أكثر المؤسسات أصالة في تلك الحقبة. على سبيل المثال في الوقفيات الواردة في السجلات الشرعية، وهي الدفاتر التي كانت تحفظ فيها الوثائق في ذلك الوقت، في مانيسا وبورصة وإسطنبول شرط نصاً غرس عدد معين من الشتلات كل عام على الجبال القاحلة المحيطة بالمدينة. ولم تكن هذه الأوقاف تكتفي بغرس الشتلات فحسب، بل كانت تعين حراساً خصوصيين للأشجار يطلق عليهم اسم شجر دار. كان هؤلاء الموظفون مسؤولين عن تقليم الأشجار وسقيها، والأهم من ذلك زراعة شجرة جديدة على الفور بدلاً من أي شجرة تجف. وعندما كانت تجف شجرة ما، لم يكن ذلك يعتبر مجرد خسارة لنبتة، بل خرقاً لقانون الوقف. فالشجرة في هذا النظام لم تكن مادة خام تقطع لتحول إلى أخشاب، بل كانت تعتبر فرداً حياً من أفراد الوقف. أما التجلي الأكثر رقة للأوقاف الخضراء فهو أوقاف الثمار، فآلاف أشجار الفاكهة التي غرست على طرق القوافل وفي المناطق التي يدرك فيها التعب والإنهاك المسافرين قد وقفت ليشبع منها كل ابن آدم يمر من هناك. وذلك التقليد الذي بلغ ذروته في عهد السلطان سليمان القانوني والسلطان حرم تهب الملكية لله وتجعل الثمر رصيدا للشعب والناس. إن هذه المادة الواردة في الوقفيات هي دستور اللياقة والنبل لهذه الحضارة. لكل عابر سبيل أن يأكل من ثمار هذه الأشجار، شريطة أن يحرص على أن لا يكسر غصنا ولا يسبب وجعا للشجرة، وأن لا يحمل منها معه ليخزنها. وهل الأمر مقتصر على البشر؟ لا، ففي وقفية السلطانة بزمي علام أمر بترك جزء من الثمار على أغصانها في البساتين حتى تجد الطيور في السماء، تلك الكائنات الصامتة التي رزقها على الله نصيبا من هذا الرزق. وهذه الرؤية لا تنظر إلى الطبيعة من زاوية متمحورة حول الإنسان فحسب، بل تراها كدائرة رحمة تشمل النظام البيئي بأكمله. بل إن بعض الأوقاف قد اشترطت زراعة زهور طيبة الرائحة في المقابر والمساحات العامة في كل ربيع لتقف جمالية المدينة لصالح الصحة النفسية للشعب. حسناً، أين يعيش روح الوقف الأخضر القديم هذا اليوم؟ إن من يحمل راية هذا الميراث اليوم هي مؤسسة تما لحماية البيئة. إن تما في الحقيقة هي الانعكاس المدني في العالم الحديث لتلك الإرادة الحمائية التي بدأها السلطان محمد الفاتح، وتلك المعركة الكبرى التي تخاض ضد التصحر وإنجراف التربة، هي في جوهرها قضية للدفاع عن شرف الأرض. إن الأوقاف الخضراء الحديثة اليوم لا تكتفي بغرس الأشجار فحسب، بل تدافع عن حق الطبيعة تماماً كالأوقاف القديمة، وتشكل درعاً قانونياً واجتماعياً لتبقى الغابات بمثابة أوقاف عامة. إن غرس شتل اليوم تماماً كما كان

0: قبل قرون هو وقف للمستقبل. إن روح الوقف لم تترك الطبيعة بلا معيل حتى في أشد الظروف الشتاء قسوة، فقد حددت أوقاف الغابات في المناطق التي يمتاز شتاؤها بالصعوبة والشدة مثل بورصة وأردروم تعليق اللحوم والأحشاء على أغصان الأشجار وترك الأعلاف في أعماق الغابات التي تغطيها الثلوج للحيوانات البرية التي تعجز عن العثور على طعامها، واعتبرت ذلك واجبا عاما. لقد نقل قانون الوقف العثماني الشجرة إلى وضع الملك العقاري غير المنقول لينقذها من القطع الكيفي والعبثي، وأصبح إلحاق الضرر بشجرة الوقف جريمة خطيرة تقارب في درجتها إلحاق الضرر بأموال الوقف المقدسة كالمساجد. وبفضل هذا اكتست المدن في الأناضول هوية المدن الحدائقية المذهلة، حيث تبدو من الخارج وكأن البيوت غير مرئية والمباني تختبو في أحضان الأشجار، تماما كما ورد في مذكرات الرحالة الغربيين، لأن غرس الأشجار في هذه الحضارة هو صدقة جارية، أي بقاء كتاب الحسنات مفتوحا حتى بعد وفاة الشخص الذي يزرع الشجرة، مع كل مسافر يستظل بذلك الظل وكل طائر يأكل من تلك الثمرة. بينما نبحث اليوم عن ظل نتنفس فيه وسط كتل الخرسانة والإسمنت، فإننا في الحقيقة نبحث عن الملجأ الأخضر لروح الوقف القديم. إن ذلك الميراث العظيم الذي اعتبر شجرة أخا ورأى في الغابة أمانة مقدسة وعجان التربة بالرحمة لا يزال ينتظرنا في صبر شتلة، وأن هذا الجسر الممتد من الشجر داريين في الماضي إلى متطوعي الطبيعة في الحاضر هو الأمل الوحيد لإعادة الخضار إلى العالم. تذكروا دائما أن حماية غصن واحد هي حماية لجذور حضارة بأكملها. الوقف هو الحامي الأبدي والقانوني للخضار. لا توقف في رحلة الرحمة. في حلقتنا القادمة سنلقي نظرة على فخامة الرحمة سباق الأوقاف بين السلاطين والسلطانات، لننتقي عند الصورة الأكثر تجسيدا للرحمة. ابقوا في أثر الطبيعة والضمير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم. تحدثنا في الحلقة السابقة من برنامجنا عن قصة موستار الرائعة وتاريخها وثرائها الثقافي، وسنواصل في هذه الحلقة الثامنة استكشاف القصور والمساجد والمزارات والمباني التاريخية والتي يحمل كل منها قصة مختلفة. إذا كنتم مستعدين، سأخبركم الآن عن مبنى مميز للغاية، إنه مسجد تاباكانه. بني هذا المسجد في القرن السابع عشر على الجانب الغربي من جسم موستار، وقد بني لعمال المدابغ في تلك الفترة. ولكن هل تعرفون ما هو المثير للاهتمام حقا؟ يمر فرع من مجرى نهر رادوبوليا تحت هذا المسجد، والذي يجذب الانتباه بمئذنته التي يبلغ ارتفاعها 20 متر. نعم، لم تسمعوا خطأ، إنه أحد الهياكل المعمارية النادرة التي يتدفق الماء من تحتها. على الرغم من أن المسجد مغلق للعبادة الجماعية اليوم، إلا أنه لا يزال مفتوحا للعبادة الفردية. يقع حمام الطبكهانه في الجهة المقابلة مباشرة. بني هذا المبنى في النصف الثاني من القرن السادس عشر، ولا يستخدم هذا المبنى كحمام اليوم، ولكنه يستخدم كمساحة للعرض. أما مسجد نصوح آغا الذي نصادفه في شارع المارشال تيتو فله قصة مختلفة. تم بناؤه في عام 1564 على يد نصوح آغا، وهو في الأصل من لوبوشكي. لم يكسب نصوح آغا المدينة بهذا المسجد فحسب، بل أيضا العديد من الأعمال الأخرى مثل المدارس والمتاجر والمطاحن. فتوجد مقبرة للشهداء على الواجهة الشمالية للمسجد. عند خروجكم من الشارع ذي السلالم المجاور لمسجد نصوح آغا، تصادفون برج الساعة الشهير في المدينة. بني البرج على يد السيدة فاطمة وهي فاعلة خير في أوائل القرن السابع عشر، وتلقى البرج هدية مثيرة للاهتمام في عام 1838، إذ أهدى متصرف الهرسك ريزان بيغوفيتش علي باشا جرسا يزن 250 كيلوغرام كان قد صنعه في مدينة زادار إلى البرج. وستشاهدون مقابل البرج مباشرة مبنى مثير للاهتمام أيضا، كان في السابق منزل جمال بياديتش رئيس وزراء يوغوسلافيا السابق، وهو الآن بمثابة متحف للهرسك، ويوجد بداخله قطع أثرية إثنوغرافية رائعة تعكس الثراء الثقافي للمنطقة. الآن سأخذكم إلى أحد أكثر القصور إثارة للإعجاب في موستار، قصر موسلي بيغوفيتش. هذا البناء الرائع الذي بناه أفراد عائلة موسلي بيغوفيتش العريقة الذين هاجروا من الهرسك نوفي إلى موستار في أواخر القرن السابع عشر، ويدار اليوم كمتحف وفندق صغير من قبل أحفادهم من الجيل التاسع. حديقة القصر التي ستجدوها على المنحدر الذي يلي الشارع الجانبي لمسجد كاراغوزبيك هي ركن من أركان الجنة المليئة بالنخيل والورود وأنواع النباتات التي لا حصر لها. أما فناء القصر المزين بأحجار النهر المأخوذة من نيريتفا والمصنوعات التركية والعربية والفارسية والمطبوعات والأثواب التي تعود إلى العصر العثماني والسجاد والمصابيح والأعمال النحاسية، فهي من المعالم الأخرى التي تستحق المشاهدة. يمكنكم زيارة القصر الذي يفتح أبوابه من نيسان أبريل إلى تشرين الثاني نوفمبر بصحبة مرشدين محترفين. على الضفة الشرقية من نيريتفا يرحب بنا قصر بيشتشيفيتشا الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، وهو عبارة عن منزل عثماني كامل بديوانه الكبير ومطبخه وواجهته، وبالطبع قصر كايتاز أيضا. فقد تم بناء هذا الكنز المخفي في أواخر القرن السادس عشر، ويبدو الكنز المخفي وكأنه منزل أناضولي نموذجي بهيكله المعماري وفنائه. يجب عليكم بالتأكيد رؤية هذا الجمال الذي يقع على الجانب الشرقي من جسر لوكا جنوب جسر موستار. وأخيرا قلب موستار، سوق النحاسين أو المعروف محليا باسم كوجون دو زيلوك. هذا الشارع الذي كان في السابق موطنا لعمال الجلود والخياطين هو في الواقع سوق للصاغة،
يمكنكم العثور على الفناجين المصنوعة يدوياً وأواني القهوة والعديد من الهدايا التذكارية الأخرى في هذا البازار العثماني التقليدي الذي سمي بهذا الاسم لكثرة صانعي النحاس في تلك المنطقة. بعد كل هذه الاكتشافات، يعد الاسترخاء على ضفاف نهر نيريتفا واستنشاق أجواء المدينة من أجمل التجارب. تقدم لنا موستار واحدة من أجمل موروثات الإمبراطورية العثمانية في البلقان، حيث يرتفع صوت الأذان من المنازل الحجرية والساحات أثناء السير في الشوارع الضيقة. يمكنكم تنفس التاريخ في كل زاوية وتعيش آثار الماضي في كل مبنى. أثناء زيارتكم لهذا المتحف المفتوح في الهواء الطلق، ستشهدون على الثراء الثقافي القادم من قرون ماضية. بينما تحمل موستار آثار الماضي، تستمر موستار في النهوض كرمز للسلام والبعث من جديد. إن الجو الرائع والنسيج التاريخي للمدينة لا يجعلها وجهة سياحية فحسب، بل يجعلها أيضا مكانا ذا روح. هذه المدينة التي تثير دائما الشعور بضرورة العودة إليها مرة أخرى في أذهان أولئك الذين يزورونها.

مرة واحدة لا تزال طريقا لا غنى عنه لمحبي الثقافة والتاريخ. بالإضافة إلى كل هذه المباني الفريدة من نوعها، فقد نشأ في مستار العديد من الشخصيات الهامة خلال الفترة العثمانية، ومنهم الشاعر البوسني درويش باشا الذي كان والي البوسنة ما بين عام 1599 وعام 1903، والبوسني علي دادة أحد شيوخ الحلفيتية، وأيوب زادة مصطفى مفتي مستار، ومصطفى صدقي كرابيج الذي أصبح مفتيا في سن 25، وقد قام ابن قرابيج علي رضا بأول ترجمة بوسنية للقرآن. أعزائي، في الحلقة القادمة سنذهب إلى تكية البراندار بلاغي التي تقع حول بلاغي المعروفة محليا باسم بلاغاي على بعد 20 دقيقة بالسيارة من مستار، وأيضا إلى قرية بوتشيتال وهي قرية تركية تاريخية تبعد مسافة نصف ساعة. فإلى اللقاء.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.